0: بلاص تم كفافي.
1: لي تينا ما بالايد لان لي دانغان لي فري تالو زي 200000 250000 من ديال تيليارا ام جوزانيا 650000 نيفا يفاش هيرا نزو في رانغا ديمبولا بكارن ريكون فري زي جان مو ريمارك تي كوتو
2: زي زو هنديها تيليارا فري ام جو 100000 ريال mafinary tsabeka ary tena malalaka be mihitsy le toerana
3: andeha tsira be zao a fa tiako tenenina amin'ny ana zao ho an'ireo fre zao roarivo soroalina nenay eto zao nelanela na randalana.